فيعطفتي وانت ويسينوك كي خنويت مقومة نهيوون نهيوون نهيوون اكتوفتي كوفتنا مهومة عاتشمونا اغوة نقامونا اغوانما اغي ميغوسيا اغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميونا اغوان

يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يدو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه

ايش الليل تو سزادن ليني تجيبي يتو تو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه

يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه